هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان الله. هذا سبحان ال